0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

مخلوع مخلوع ورجعت عبيت صفي مقطوع مخلوع متل طاقة باز مهجورة وقفت ببابه الفسخ من الجوع.

ما بدني نمشي انا صحيه. والله ما في مدرك الا بس يلا

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء الثالث من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoliefm.org. من صبحكم بالنور والسرور، ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. في صبيحة يوم جديد نسأل الله أن يجعلنا دوما ممن يذكرون النعم بدوام شكرها لا بفقدانها وعند الحرمان منها. نترافق معا في مشوار جديد لليوم، مشوار مليء بالأخبار المنوعة والفقرات الملونة، إضافة إلى باقة متميزة دائما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. إحاطة بجميع التطورات والأحداث أو أبرز الأحداث التي حدثت خلال الساعات الماضية، نحاول دائما أن نستقطبها ونقدمها لحضراتكم في قالب مختلف عن الآخرين. تتعدد اللغات والقوالب التي تقدم من خلالها الأخبار، إنما مهما تغيرت اللغة ومهما تبدلت الأصوات تبقى المصداقية والصدق هي العنوان، وخاصة عندما نجد أن الأحداث التي ننقلها لحضراتكم والصور التي نحاول تفسيرها تتحقق بشكل يومي وتردع وتنفي كل الأضاليل والأكاذيب التي تنسج ليضحك بها على عقول الناس. صحبة طيبة بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريب، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس ربيعي مستقر عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وللأيام القادمة. سنشهد يوميا ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة لحتى نوصل بنهاية الأسبوع للرقم 30.

مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس الأربعاء قليل الغيوم إجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 18 وصولاً ل 29 درجة نهاراً. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 12 ولغاية 22 درجة. أما بالمناطق الداخلية فدرجات الحرارة تتراوح بين 16 وصولاً ل 28 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية نهاراً متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعة بين 10 لل 25 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فانخفضت قليلاً لليوم، تسجل بين 60 لل 80% بعد ما كانت عم توصل بالأيام الماضية لل 90%.

إذن طقس ربيعي مستقر راح يرافقنا مع استقرار بدرجات الحرارة لليوم. بكرة بنشهد قليل من الارتفاع، وهذا الارتفاع سيستمر لغاية نهاية الأسبوع. بلشنا حزيران وأيام الصيف المنتظرة لدى البعض والمكروهة لدى البعض الآخر.

زي بهالمدينة كلنا جيران. القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم بطرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 3 حزيران نتعرف عليها الآن من خلال فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل صمدت، والجولة الرابعة للمفاوضات تناقش تثبيت وقف النار. مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن، الخارجية الأمريكية تقدم مستمر سياسيا وأمنيا. غوتيريش يعرض خيارات بشأن وجود اليونيفيل في لبنان مستقبلا.

إسرائيل توجه تحذيرا بشأن الحي المسيحي في سور، وتدعي رصد عناصر من حزب الله. فجأة دخلت إيران، فهل بدأ الانهيار جنوب لبنان؟ محمود أقماطي: الضاحية الجنوبية لبيروت ليست ورقة مقايضة، ولن نقبل اتفاقا جزئيا. لا ضمانات لبنانية تفاوضية مع إسرائيل، وتعويل على الأداء التنفيذي. السفارة اللبنانية في واشنطن تكشف تفاصيل التفاهم الذي أوقف ضربة الضاحية. خطة إسرائيل احتلال جنوب لبنان لـ30 كيلومتر، مهلة أمريكية لنزع سلاح الحزب. أي النبطية وصور، نداءات الصوت المنتظر منذ زمن.

من مناوشات هرمز إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، أمريكا وإيران في حرب لتحسين شروط التفاوض. تداعيات انزلاق إيران إلى الفوضى تصعب فوز أردوغان بولاية جديدة. أمريكا تشن هجوماً على جزيرة قاسم الإيرانية، وطهران ترد بقصف الدول العربية. البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى إيران والعراق. مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش: الاعتداء الإيراني على الكويت نهج مرفوض، يقوض جهود الاستقرار. رحيل عبد الله العطية مسيرة صنعت مكانة قطر في أسواق الطاقة. الأمم المتحدة: حماية الأطفال على الإنترنت باتت أولوية ملحة. بوتين: لم نهدد الدول الأوروبية يوما ولا نهددها الآن. أستراليا ستتلقى غواصات مستعملة من الولايات المتحدة بعد تعديل في اتفاقات أوكوس. ماذا نعرف عن الأطراف التي تتوسط في حروب الشرق الأوسط؟ الحرب والركود يخيمان على منتدى دافوس الروسي. الولايات المتحدة تخسر منصب نائب مدير منظمة العمل الدولية بسبب عدم تسديد مستحقاتها المتأخرة. أبو ظبي تستضيف المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح.

وفي النهار كتب سركيس نعوم لبنان لحزب الله أعزب دهر ولا أرمل شهر. إلى عناوين جريدة الأخبار. مسيرات المقاومة تغير قواعد الاشتباك في جنوب لبنان. رئيس الجمهورية: لا خيار أمام لبنان سوى التفاوض وإشعال الفتنة داخليا خدمة لإسرائيل. القمة الروحية الإسلامية المسيحية: مواجهة العدوان تتطلب وحدة وطنية. وزير العمل محمد حيدر يسلم منظمة العمل الدولية تقريرا يوثق الخسائر نتيجة العدوان الإسرائيلي. وزير المال ياسين جابر: أي نقاش داخلي مع صندوق النقد محكوم بمصلحة لبنان. أطباء بلا حدود: الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للمستشفيات يعكس إخفاقا خطيرا في حماية العمل الطبي. نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود ماطي: لم نوافق على وقف جزئي لإطلاق النار، وأي هجوم على الضاحية سيواجه برد أعمق. كيف غيرت الحرب الاستيطان الشمالي؟ الاستجابة الوطنية الشاملة للحكومة: الدولة لا تعمل إلا بشحادي. السلطة تستجدي دورا في مفاوضات واشنطن، وحزب الله يحسم وقف للنار شامل. حروب إسرائيل، أسماء العمليات بين التوراة والوعي السياسي. توم براك قائدا لمعركة نزع السلاح في العراق: رئيس الحكومة يطلب مباركة المرجعية الروحية لمشروعه. قوات باكستانية تنتشر في حضرموت وشبوة. عوائد محدودة للحصار الأمريكي، أسطول الظل الإيراني لا يتعطل. قاليباف في اتصال مع نبيه بري: سنقف في وجه إسرائيل إذا استمرت جرائمها في لبنان. مشاورات أمريكية لبحث توسيع الانتشار النووي في أوروبا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يواجه استجوابا علنيا حول الحرب على إيران. هجمات إيران على القواعد الأمريكية أضرار واسعة طاولت 20 موقعا عسكريا في الشرق الأوسط.

فيتو ترامب يروع عسكر إسرائيل، الساحة مرتبطة بي قصرا. وفي الأخبار، كتب النائب محمد رعد: لقد تعلمنا الدرس من فلسطين ولذلك سنقاوم. إلى عناوين نداء الوطن. مسار واشنطن السياسي يتقدم وصفقات الضاحية تربك الميليشيا. لادغيان يحط في لبنان زيارة حضور بلا حلول. بين الميدان والمفاوضات، هل يراهن لبنان مجددا على اتفاقية الهدنة؟ عين التيني ناطرين خبر من واشنطن. التفاوض بالمعاهدات الدولية منوط برئيس الجمهورية. اليونيفل تدخل مهلة الإسقاط لانتهاء مهمتها. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى: ترامب لم يتحدث مع حزب الله والتفاؤل يخيم على أجواء المفاوضات. خطة أمريكية لتدريب الجيش اللبناني على مواجهة الحزب ونزع سلاحه. موقع أكسيوس: ترامب أبلغ نتنياهو أنه لن يسمح له بتفجير الوضع في لبنان. إسرائيل تسمح باستئناف الدراسة والعمل في المناطق الحدودية مع لبنان. رئيس الحكومة نواف سلام: المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين. الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية: إقرار إلغاء عقوبة الإعدام إنجاز تاريخي للبنان.

يسعون. دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة لن تكون موضوع مساومة. وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يواكب مناورة تدريبية في الدفاع المدني. القمة الروحية الإسلامية المسيحية للالتفاف حول الدولة وفق ما ينص عليه الدستور والميثاق. الجامعة اللبنانية، سلامة طلابنا وأساتذتنا وموظفينا أولوية مطلقة. تحدد ثمن التفاهم مع إيران، مضيق هرمز مفتوح ونووي مقيد. جهود حصر السلاح في العراق تحقق مكاسب جديدة. هجوم روسي دام يفتك بالمدنيين في أوكرانيا. واشنطن تفرض عقوبات على أكبر منصة عملات رقمية في إيران.

نتنياهو النظام الإيراني لن يعود لتهديد وجودنا. روبيو يواجه استجوابا من المشرعين الأمريكيين على حرب إيران. زلزال قوي قبالة سواحل منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا. وفي نداء الوطن كاتبت لارا يزبك: بري هل يتعاون مع بعبدة أم يصادر صلاحياتها؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. المفاوضات تتأرجح بين تفاؤل أمريكي وحذر إيراني. ماركو روبيو: طهران وافقت على بحث ملفات نووية رفضتها سابقا. لبنان وإسرائيل: المفاوضات تواكب الحرب. استمرار الغارات على الجنوب رغم حديث ترامب عن تفاهم متبادل لوقف النار. من العراق: تأييد فصائلي متسارع لحصر السلاح. العصائب تنفصل عن الحشد. ولجان لجرد ترسانتها تمهيدا للتسليم. الأفرقاء السودانيون للاجتماع في أديس أبابا تحت رعاية الخماسية الدولية. موسكو تلوح بنمط جديد في الحرب، شنت هجوما ليليا واسعا، وكييف تستنجد بالغرب. الجيش الأمريكي والحرس الثوري يتبادلان ضربات في المنطقة. نتنياهو يعلن عن خطة ضخمة لتعزيز الملاجئ شمال إسرائيل. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية. والبحرين تحث السكان على التوجه لأقرب مكان آمن. خادم الحرمين الشريفين: الجهود المتميزة أسهمت في نجاح موسم الحج رغم ظروف المنطقة. واشنطن تفرض عقوبات متعلقة بإيران تشمل منصات لتبادل العملات الرقمية. غروسي: الحرب أوقفت أنشطة نووية إيرانية والاتفاق دون رقابة صارمة. نائب العمليات الإيرانية: الحرب مطروحة إذا كان البديل الاستسلام. لبنان يحقق في إجبار طياري الشرق الأوسط على التحليق بالقرب من مواقع الغارات. رفض عربي وإسلامي للانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى، وتحذير خليجي من استمرار استفزازات إسرائيل المقوضة للسلام. محكمة تونسية تقضي بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي مدى الحياة. إيران تعلن ترتيبات جنازة علي خامنئي بعد أكثر من 3 أشهر على مقتله. آلاف الألبان يتظاهرون ضد مشروع سياحي مرتبط بكوشنر وإيفانكا ترامب. من أوروبا إلى آسيا، كيف تواجه الحكومات موجة ارتفاع أسعار الطاقة؟ ذكاء اصطناعي بتريليون دولار حين تنتقل حمى الطروحات إلى أموال التقاعد. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتعزيز ابتكارات وأمن الذكاء الاصطناعي المتقدم. جريمة
قائمة في دار المسنين، الرواية الأكثر مبيعا. مراجعة شاملة لأهداف وضوابط المهرجانات السينمائية في مصر. متحف باريسي يحول عملية ترميم لوحة شهيرة إلى عرض ممتع للزوار.

وفي الشرق الأوسط كتب الدكتور جمال الكاشكي: متى يعود لبنان إلى دوره الطبيعي؟ هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم.

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف لليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. بدا واضحا أن الرئيس بيري لم يكن قد طلق أي جواب أو إشارة أمريكية قبل تغريدة الرئيس ترامب، بدليل ما أدلى به الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لدى خروجه من عين التين قبل وقت قليل من الإعلان عن وقف إطلاق النار. الاتصالات كانت سارية، بس المستشار الإعلامي للاستيز هو اللي كان متولى الأمر. بس بالنسبة لوقف إطلاق النار، أنا وقف إطلاق النار فيهن هيدا ضعنا قد ما صار فيه اتفاقات وقف إطلاق النار، هلأ صار فيه مصطلح جديد عم يتم استخدامه، خفض التصعيد، يعني دلوا عم تموتوا بس شوي شوي، ما تموتوا كلكم سوا. فيما سجلت عودة عدد من النازحين إلى الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، أصر هؤلاء على الاحتفاظ بأغراضهم الشخصية في الخيام أو الغرف المخصصة لهم في مراكز الإيواء، خوفا من انهيار الهدنة واضطرارهم إلى النزوح مجددا. مأساة والله مأساة، يعني الواحد ما نعرف حاله كيف بده يستقر، يعني لا بمركز نزوح مركز إيواء ولا بما تبقى من المنازل، لأنه صار حافظين الدرس أساسا بدون إنذارات، مجرد ما يشوفوا الأجواء تشنجت بيقولوا هيا بينا نظهر مش ننزح، لأنه نحن ظهرنا ما نزحنا. أشار دبلوماسي إلى أن دولة إقليمية قد شرعت في حصر سلاح التنظيمات خارج إطار مؤسساتها بقناعة من بعض هذه التنظيمات بأن الموازين قد تغيرت في المنطقة، فيما لا يزال لبنان لم يجمع بكل مكوناته على سلاح واحد بيد جيشه. المقصود هو العراق بخطوة وخطوات جبارة عم بتصير، بلش موضوع حصر السلاح وبلشت الميليشيات والعصابات تؤيد هذا الأمر، في بعض التمنع إنما في الكثير تجاوب مع الأمر لأنه خلص القرار متخذ، فهموا العملية، يعني الشاطر هو اللي بيحاول أنه يأخذ مكسب سياسي.

مقابل هذا السلاح قبل أن يذهب هو وسلاحه إلى الجحيم. عقبال عنا إلى أسرار جريدة الجمهورية. تشير المعطيات إلى أن الرئيس بري يسعى لدى دول الخليج وتحديدا السعودية وقطر إلى رعاية حوار داخلي لبناني يكون مقدمة لبحث اتفاق الطائف وتحديثه مقابل تقديم الحزب سلاحه إلى الدولة اللبنانية عبر مخرج يقوده بري مع السعودية على أن يقطف الثنائي ثمار هذا السلاح بصلاحيات أوسع داخل الدولة. هذا المشروع له عم ينحكى فيه سنين انه اعطونا مكاسب مقابل هذا السلاح، بس ليه بده يتسلم بدون مكاسب؟ المكسب انه الناس ما تحاسبكم على الجرائم اللي عملتوها وعلى الحماقات اللي ارتكبتوها، هذا اكبر المكاسب اللي ممكن تاخذوها. أوضحت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء قد يتجه بناء على تطورات إلى إلغاء الشهادة الرسمية في ضوء التطورات الحربية، لا سيما استهداف إسرائيل للطلاب وأساتذة الجامعات ولصعوبة انتقال الطلاب إلى مراكز الامتحانات. أصوات كتير كانت عم ترتفع بالأمس سواء من نقابات الأساتذة، من أولياء الأمور، من بعض النواب حتى اللي عم يطالبوا وزارة التربية بالاستقالة. ضغوط كتير كبيرة عم تكون على وزارة التربية والحكومة لإلغاء الامتحانات هالسنة، خاصة من بعد هالاستهدافات اللي عم تصير، والآخر الطالبة اللي تم استهدافها هي وعائلتها لما كانت رجع من امتحانات الجامعة امبارح. وبعتقد يبدو أنه الاتجاه إلى هذا الأمر يعني بدها تنقضى بإفادات السنة هيك لهلأ، رغم العناد اللي عم تحاول تعبر عنه الوزيرة. توقف مصادر متابعة عند تصريحات النائب السابق وليد جنبلاط والتي يبدي من خلالها تخوفه من الوضع الداخلي ويتمسك بالوحدة بين الأطراف، مشيرة إلى أن كلام جنبلاط يعكس مخاوف جدية من حرب أهلية تلوح في الأفق تكون ثمنا لنزع السلاح. ألز شيء بكل اللي عم بينادوا بالوحدة الوطنية والتكاتف والتضامن وكل هالشعارات الخشبية اللي لنا سنين عايشين عليها هن زعم الميليشيات اللي كانوا عاملين الحرب الأهلية. هل تعلموا من الدرس؟ أشك، بس إنه هيدي شعارات منحاول نطلقها لحتى نخلي إجر بالبور وإجر بالفلاحة. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أن شركة طيران الشرق الأوسط لا تزال تشغل كامل أسطولها الجوي، إذ تبقي عددا من طائراتها في مطارات قريبة، من بينها طائرة لا تزال مركونة في مطار لارناكا. وبحسب المعلومات يعكس هذا الواقع استمرار الحظر في قطاع الطيران، ويؤشر إلى أن حركة المطار لم تستعد نشاطها الطبيعي بالكامل، الأمر الذي ينعكس بدوره على الحركة الاقتصادية والسياحية التي لا تزال دون المستويات المأمولة. الخطوة كانت بلشت فيها شركة طيران الشرق الأوسط من وقت الإسناد الأول بمحاولة تقليص عدد الطائرات لحتى خوفا من أنه ينضربوا بيوم من الأيام، فوزعتهم على بعض المطارات. لغاية الآن ما تم استردادهم بشكل كامل لأن الحركة لم تعود إلى وضعها الطبيعي، وهذا شيء طبيعي. يتوجس موظفون كبار من بدء مشروع التدقيق الجنائي الذي أطلقه مصرف لبنان في برنامج الدعم، لأنه قد يوقع بهم نتيجة ما سيتجمع للمصرف من شبهات هدر وسرقة للمال العام.
التدقيق الجنائي الجديد اللي أطلقه مصرف لبنان إذا بده يسلك مسار جدي مش بده يكون مثل التدقيقات الجنائية السابقة، طبيعي بده يقش معه كثير ممن استفادوا من منصة صيرفة ومن تبديل العملة وتبييض الأموال يلي صار طيلة الفترات الماضية، فلذلك في ناس ركبها عم تسك. بعدما كان برنامج صامدون المدعوم من الحزب يدفع $300 شهرية للعائلات النازحة خلال حرب 2024، أعلم أنه عاد أخيرا لتقديم مساعدات شهرية للعائلات النازحة في هذه الحرب، ولكن بقيمة $200. وبالقرعة كمان عاملينا، مش كل الأسر النازحة، بالقرعة يعني كل أسبوع بيسحبوا هيك كم اسم لحتى يحاولوا يرضوا البيئة الغاضبة، وقلصوها من 300 ل 200، بتعرفوا المال النظيف عم بيجف. إلى أسرار نداء الوطن. بعيدا من الأضواء موجود في لبنان منذ أيام وفد أمني رفيع تابع لدولة شقيقة يعقد سلسلة لقاءات واتصالات معنية بالوضع اللبناني تتمحور حول سبل المساعدة في تهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى مخرج للحرب الدائرة. في زيارات بيتم الإعلان عنها، والزيارات الأمنية معظم الوقت ما بيتم الإعلان عنها، الله أعلم أن وفد، في وفد بعرف قطري وصل، في وفد سعودي وصل، حتى في وفد سوري كمان، هيدي عم نحكي عن الوفود الأمنية، فما بعرف كيف الكل عم يحاول يعمل طبخة على أمل أنه تستوي هالطبخة وما تحترق. سبقت الانذارات الإسرائيلية للحي المسيحي في صور موجة استياء بين الأهالي على خلفية دخول قياديين في الحزب إلى الحي، ما أثار حساسية لدى السكان الذين يطالبون بالحفاظ على خصوصية أحيائهم وإبعادها عن أي نشاطات قد تؤدي إلى تعريض المنطقة للخطر. كان في استجابة بالأمس للجيش اللبناني اللي أرسل دوريات لمحاولة يشوفوا شو عم بيصير هونيك، لأنه صار في إنذارات إسرائيلية وانتبهوا هذا الحي نحن حيدناه، بس إذا بده يدلوا مغنشلين بقلبه الميليشيات والعصابات فبده يضرب مثله ومثل غيره. مش هناك عم تحاول الدولة اللبنانية أن تتقصى الحقائق بهذا الموضوع إن كان هناك من قيادات هاربة تتخذ من السكان دروع بشرية كالعادة. نداء الوطن أن عبارة صفقة التي نقلت عن مصادر بعبدة ظهر أمس لوصف وقف إطلاق النار أزعجت الثنائي الشيعي، وحصلت اتصالات لتطويق الموضوع. عندهم حساسية كتير على المفردات، يعني كتير حساسين على المفردات، مش حساسين على الضحايا، مش حساسين على المشردين والنازحين، مش حساسين على كمية البلدات التي مسحت، لا عندهم بس حساسين شو صفقة، نحن ما بنعمل صفقات أعوذ بالله. شو مفكرين ان احنا تجار دم ودين، من تاجر بالدين ومن تاجر بدم العالم، اعوذ بالله اعوذ بالله، البيت ده طاهر. اخيرا في اسرار جريدة الاخبار، نقلت مواقع أمريكية معلومات منشورة من عدد من المؤثرين البارزين الأمريكيين والباكستانيين تقول إن ذروة التصعيد في الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران عبر باكستان حول الحرب في لبنان حملت تهديدا إيرانيا واضحا بثلاثة بنود: إن لم تتوقف العمليات العسكرية في لبنان وغزة نهائيا ستتوقف المفاوضات، وستنسحب إيران من معاهدة عدم نشر السلاح النووي، وسيتم تفجير جهاز نووي خلال أسبوعين، بينما استبعد بعض المحللين صحة هذه المعلومات. لا مش بس هيك، مش هودي ثلاث بنود، حتى هددوا، يعني هددوا قالوا له لترامبو انه اذا ما بتحاول بتدخل بكل قوتك لحتى توقف هيدا النتن الارهابي، نحن جايين نحتل البيت الابيض بتسعة دقايق ونص، اسرائيل سبعة دقايق ونص، هذيك بدها نكبها بالبحر، بس البيت الابيض لانه بتعرفوا المسافه ابعد.
وحياة الله صاروا مسخرة، أقسم بالله مسخرة. قال لك على عم يهددوا خلال الرسائل أنه يابا إذا ما بتتوقف العملية على لبنان بدنا نوقف المفاوضات وبدنا تنسحب برغم معاهدة عدم نشر السلاح النووي، وأهم شيء سيتم تفجير جهاز نووي خلال أسبوعين. خليكم عم تضحكوا على العالم، خليكم عم تنشروا الأكاذيب. الإيرانيين يكذبون كما يتنفسون. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنت عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقية. العصابة التي تترنح والحشاش الذي ينبح.

بعد اخترنا بعض العناوين البارزة التي سنتوقف عندها بشرح مفصل في الفقرات القادمة، أيضا هناك مقال جميل اليوم واطلاع على أبرز المواضيع التي تتصدر الترند على الساحة المحلية مع انتقاء بعض التغريدات. مواكبة التطورات اليومية يلي عم تصير من ناحية العدوان أو المعادلة الجديدة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، وصولا إلى خطة خفض التصعيد، نتائج الاجتماعات اللي عم تصير بواشنطن بالجولة الرابعة من المفاوضات، كل هالأمور هذه رح تكون موجودة بالفقرة الجاية. بالإنترو بدي توقف عند اجتماع كان عم يصير بالأمس، قلن سنين لا قلن أشهر عم يطبخوا مش ما بالغ، يعني قلن أشهر طويلة، يعني من وقت لا بلا والله سنين، من وقت 2024 من وقت حماقة الإسناد الأولى وصولا إلى تيسنة الإسناد الثاني، كانوا عم يحاولوا يعملوا قمة روحية. القمة الروحية تجري عادة بين زعماء الطوائف لمحاولة إيصال صورة إنه يا بار ليكو نحن اجتمعنا ونحن منحب بعض، وعطيني بوسة من شفتك بركي ما عاد شفتك، وكل هالحركات هاي اللي بتشوفوها انه يابا شوفوا نحن انه بدنا وحدة وطنية وكل هالشعارات اللي بنرجع بنرفعها. امبارح كانت عم تصير هذه القمة الروحية واللي صارت بعتاد مبنى الموحدين دروز بفيردان، وكانت انا بعرف شو الغاية تبعي، انا مشان بس ما وصلكم صورة الانتقاد، الغاية منها هي انه يابا نحن متفقين وماشيين ورا الدولة بمسارة اللي عم تقوم فيه. الطوائف تقريبا بمعظمها ايدت المبادرة اللبنانية للتفاوض المباشر والطريق يلي سلكه لبنان من اجل حصر الكوارث وحصر الخسائر ومحاولة الوصول الى اتفاق نوع من انواع الهدنة والسلام. هيدا المسار كانت كل الطوائف باجتماعاتها أي طلعت بيانات وأيدته، بقي طبعا الموقف الشيعي اللي كان رافض لهذا المسار، فحاولوا جمعه من خلال هذا الموقف الجامع بكلمات منتقاط. يعني الوزير السابق وزير التربية عباس الحلبي قعد له مدري داي عم يشتغل على المفردات اللي بده ينقيها كرمال ترضي الجميع، لحتى بس يطلعوا بصيغة واحدة أنه نحن نسير خلف الدولة وندعم الرؤساء الثلاثة بمسار لمحاولة الوصول إلى وقف جدي لأطلاق النار. هيدا الهدف الوحيد من القمة، يعني كانوا أساسا متخانقين وبدت تنعقد، كانوا أول شيء بدين عدوها بمركز المجلس الإسلامي الشيعي، تم رفض الأمر، رجع بعدين على أساس بدار الفتوى تم رفض الأمر، ببكركي تم رفض الأمر، آخر شيء مش الحال، يعني أخوتنا الدروز قاموا بالمهمة. بعيدا عن البيان اللي طلع والمفردات اللي نقوها حرف حرف وقعدوا سهروا عليها وما بعرف ايه، يعني بصراحة هاي القمم مع احترامي طبعا لكل الموجودين ولكل رؤساء البعثات الروحية يلي بينتموا لهذا الوطن، هذه الاجتماعات لازم تنتهي. خي والله ما في بلد بالعالم بتصير فيه، يعني بقى بلد بالعالم هاي اللي بيجتمعوا رؤساء الطوائف ليحكموا مواضيع سياسية. خي رؤساء الطوائف نحن بدنا دولة مدنية، دولة مدنية، رؤساء الطوائف بروحوا بيشتغلوا بالدين، كل واحد بيشتغل على طائفته بالأمور الدينية والتفاصيل الدينية والمحاكم الروحية، مش بعرف لسا بيشتغلوا بكل هالتفاصيل اللي لها علاقة بالطائفة وبالدين. إنما كل مرة كل ما يصير في خناقة بالبلد، كل ما يصير في معركة، كل ما يصير في عدوان، بدنا نجمع رؤساء الطوائف إنه يبا دخيلكم تصدرونا الصورة الجامعة. خي أنتوا جزء من المشكلة، يعني مش مالكم انتم الجزء الاكبر من المشكل، انتم جزء من هذا المشكل. فهذه القمم الروحيه التي تعاقبت منذ الاستقلال لغايه اليوم ولا مره ادت نتيجه، يعني كل مره كانت بس لمجرد الصوره، لدرجه انه مش خبر، يعني مرقه بالاخبار مثلا يمكن الخبر رقم 19 بنشرات الاخبار، اليوم بالصحف مرقه خبر هيك سطرين بكل ما حدا عطي اهميه، ما حدا عطى أولوية لهذا الأمر. برجع بقول مع احترام للأشخاص وللمقامات، بس هيدي الاجتماعات لازم بقى ننتهي منها. هذه الصورة اللي عم تصدرها كل مرة أنه الطوائف ده تجتمع لحتى تحل أمور السياسية، ما خاصكم بالسياسة، أنتوا روحوا اشتغلوا بالأمور الدينية اللي بتعرفوا فيها، واتركوا السياسة لأهل السياسة، واتركوا الاقتصاد لأهل الاقتصاد، واتركوا الفن لأهل الفن. هي ما بكون نحن مش عايشين بأجواء طائفة، مش بلد طائفي، ما أنتوا عم تكرسوا هالأمر، انتوا عم تكرسوا ان احنا بدنا نكون بلد طائفي وبدنا نكون هي الطوائف المسؤولة عن امور شوارعها وبيئتها وهي اللي بدها تقعد تحل الامور. لا مش هيدا المطلوب، معلش مفترض اذا احنا بدنا نخطي خطوة لقدام انه كل واحد يشتغل بشغل، كل واحد يشتغل بالشغلة التي يتقنها. يعني هذا البيان اللي طلع بحياة الله مين مصدقه؟
هذا البين اللي عدته سهرته وعباس الحلبي عصر حاله وخبرته هو محمد الدكتور محمد سماك لحتى يرضوا الأطراف جميعا بالمفردات. لك إذا مش قادرين تتفقوا على المكان ومش قادرين تتفقوا على البيان ومش قادرين تتفقوا على الصيغة اللي هي صيغة طبيعية إنه طبيعي الطوائف الموجودة بالدولة بدها تدعم مسار الدولة، لكن تدعم مسار الميليشيا، لكن تدعم مسار الدويلات، لكن تدعم الحرب، هذا شيء طبيعي. إذا هيدا شيء طبيعي أخذت معكم القصة سنتين لأعلنتوا الاجتماع، ورجعت أخذت معكم مدري إدالة حطيتوا المكان عينتوا المكان، رجعت بعدين أخذت شهر لحتى كتبتوا البيان. طب عمين عم تضحكوا؟ أنتوا عمين عم تضحكوا؟ لك حتى خلال قعدتكم مع بعض اني اخذت الصوره الجماعيه اللي ناشرينها بالاعلام مبين كل واحد يلطف وجهه بنقط سم. انتم مش متفقين، احنا مش متفقين بهذا الامر، وما بدنا اساسا انتم اللي تناقشوا الامور السياسيه. مع احترامنا لكم خلينا نمشي بمسار مختلف لحتى نخوض تغيير جدي، ما بدنا نرجع لورا، بدنا نمشي لقدام. هذا الكلام يشمل الجميع دون استثناء، يعني ما عم نستثني حدا. مش رؤساء الطوائف الفرعية ما شاء الله 18 20 21 شو بعرفني، عيد وزيد قد ما بدك، الكل خلي يشتغل على اشتغلوا بالمواضيع الانمائية، بالمواضيع الإغاثية خاصة مع الكوارث الاقتصادية الموجودة، بس تركوا السياسة لأهل السياسة. وهذه القمم يجب أن ننتهي منها، مش كل مصار التكة ورعبة بالبلد بدنا نروح نجمع زعماء الطوائف الروحية لحتى يبتوا فيها. انتوا بتوا بالأمور الدينية واتركوا كل واحد يبت بقى بيه المصلحة اللي بيشتغل فيها، لأنه انتوا جزء كبير من المشكل. المشكل انه انتم ما بتحلوا مشكله.

مع كثرة الأضاليل والأراجيف التي تنشر من قبل خاصة أعلام المحور الحشاشين ومن قبل من يدورون في فلكه في محاولة وفي اعتصار، يعني عم يعصروا حالوا العصر لحتى يوصلوكم الصورة أن عدم قصف الضاحية والوصول إلى هذه الهدنة الجزئية أو اتفاق خفض التصعيد مثل ما صاروا هلا عم يدلعوه يغنجوه كان هو مسار إيراني وتهديد مثل ما شفتوا بأسرار الأخبار. قال لك بدنا نفجر نووي وبدنا نفجر حالنا وبدنا نايم ترامب وبلا عشاء وبدنا يمكن نخطف إيفانكا. مع كل هالأضاليل هاي بحاجة دايما للحقيقة، والحقيقة بتنكشف من الوقائع، يعني ما لا تصريحات طفلين ولا بيانات علين ولا كلامي أنا ولا كلام غيري هو اللي مفترض يتصدق. اللي بيتصدق هو الوقائع قدام عينه، يعني قال له كيف أولادك، قال له أحن قدامك، أو كما يقال إسا بالفصحى أكثر السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. يقول فصحى بالعربي مشان كل واحد يختار اللغة اللي بده. يعني لماذا بدأت هذه الفقرة بهذه الأطروحة لنوصل لنتيجة مين كان عم يكذب على العالم ومين عم يحكي معهم الصدق؟ خلال ال 24 ساعة بتكتشفوا تماما انه كل اللي حكينا لكم اياه بالامس وفسرنا لكم اياه كيف وصلنا الى هذه الهدنة الجزئية او اتفاق خفض التصعيد، يعني لم نضرب الضاحية ولا بتضربوا شمال فلسطين المحتلة او شمال اسرائيل كما قيل بهذه الاتفاقية الشفهية وليست الموقعة واللي كانوا عم بيطبلوا له ويهللوا له كل النهار انه هيدي يابا مسعى ايراني، وايران هددت وقالت علي الطلاق انه ابدا ما بقبل معه نهائيا انه تضرب الضاحية. كلها بينت خلال النهار انه ما لها اي علاقة فيها ايران ولا لها اي دخل بالموضوع، اللي المفاوضات كانت عم تصير عن طريق رئيس مجلس النواب بعدين مستشار واللي كفى المهمة وايضا رئاسة الجمهورية. اي نعم كان في هناك محاولة التفافية من دولة البلطجي، انما تم استيعاب الامر لحتى نوصل الى هذه المعادلة الجديدة. هاي معادلة جديدة، يعني غير المعادلات السابقة تكتيك، هذا تكتيك جديد السابق. هلا قبل ما نروح على تفاصيل هذه النقطة خاصة مع كثرة الجعدن اللي صارت بالأمس ومنها طبعا الحاج محمود أماطي حاج كزين، طبعا شفتوا امبارح كانت عم تصير الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بمبنى وزارة الخارجية، وهالمرة كان الاجتماع إيجابي. يعني المرة الماضية المسار العسكري اللي بدأ المسار الأمني الاجتماع كان 9 ساعات وما طلع منه أي نتيجة إيجابية. امبارح يبدو أنه هناك نتائج إيجابية بلشت تطلع، اليوم هناك أيضا جلسات أخرى، امبارح الجلسات استمرت 7 ساعات تقريبا واليوم كمان، وإذا اليوم وصلنا لنتائج إسا إيجابية أكثر لمسار إيجابي انطلاق، يعني نحط رؤى معينة لنقاط معينة لنسير عليها، فمعناته منكون نحن عم ننتقل كمان ليوم إضافي رح بيكون بها الجولة الرابعة. في كتير من التسريبات وكتير من التحليلات ما في داعي لكم شيء منها لأن النتائج بين بعدين. قلنا لك كيف إن أولادك؟ قالوا أحنا قدامك بكرة بين نتائج، إذا صار في نتائج إيجابية رح تطلع على تطفو على رأس السطح الماء، وإذا ما النتائج ما كانت إيجابية رح نبقى مستمرين على نفس المسار يلي حضركم شايفين. الخلاف بالاجتماع الأمني كان واضح جدا بين الوفد اللبناني الذي يصر على وقف حقيقي جدي لأطلاق النار قبل الانتقال إلى أي خطوة إضافية، بينما بالمسار السياسي هناك لحلحة نوعا ما. يعني هلأ وصلنا لمعادلة كمان جديدة ضمن المعادلات اللي عم تنحط، هي معادلة الأرض مقابل السلاح. بكون تاخدوا الأرض بكون ننسحب من الأرض، يلا تفضلوا شوفوا كيف بكون تلموا هيدا السلاح. هيدا اللي عم ركز عليه العدو، بينما لبنان لغاية الآن رافض أي مسار تعاون أمني أو إنشاء أي لجنة أمنية مشتركة لهالهدف هيدا، لأنه وكأنه ساعتها بصير عم يجتمع الجميع عم تعطي المظلومية لناس اللي أساساً بيدعوا المظلومية. لك حتى بجميع الأحوال بتاعوا حتى نكون متفائلين على الآخر، تخيلوا مثلا هذه الاجتماعات اللي عم تصير المفاوضات تخلص بوقف حقيقي جدي لأطلاق النار، بس هيدا على أي أساس بده يصير؟ أنا عمل لك هيدا قمة التفاؤل وهذا اللي بنتمناه وبندعي له طبعا، لا مش مبسوطين بصور ومناظر القتل والتشريد والاحتلال اليومي ورفع علم اسرائيل على القلعة وعلى المناطق. اليوم صباحا مصطبحين ب10 ضحايا جديد بيناتهم 4 سوريين اللي ما حدا بيتذكرهم،
فمش مبسوطين أكيد بهيد الأجواء اللي فيها. كل يوم مزيد من الانكسار ومزيد من الهزائم. بس فرضا عملك وصلنا لوقف اطلاق نار جدي، فمعناته العدو بده يدل بالبلدات اللي احتله، كل هيدا اللي احتله رح بدل فيه ورح يتفرغ بقى لمسحة بشكل كامل، مثل ما عمل اليوم صباحا بدبين. اليوم عمل تفجيرات عوج الصبح، كنت جاي من صلاة الصبح وشفت الأخبار العاجلة، عمل التفجيرات الكبيرة بهيدا الوقت، يعني حيستقر بالمناطق اللي احتله ليوصل لمعادلته اللي عم يطرحها اللي هي الأرض مقابل تسليم السلاح، وبهالوقت بيكون عم يمسح ما تبقى من البلدات. فبالتالي كل المسارات تؤدي إلى الخسائر، إنما ما يتم حاليا هو اللي قال عنه رئيس الحكومة واللي قال عنه رئيس الجمهورية واللي عم يكرروك اليوم، إنه يبا القبضاي بهالأيام هو اللي بيوقف الحرب مش اللي بيشعل الحرب. الغشيم الأهبل المتهور المجنون هو اللي بيسعى لأشعال حروب، خاصة مع ناس مش قده، مع دول تتفوق عليه بجميع النواحي، وهذا الشيء اللي شفناه بالخسائر المتتالية والهزائم أو الانتصارات اللي عم يعملوها. امبارح رويت لكم القصة كلها على بعضها كيف بدأت هذه المفاوضات والاتصالات العاجلة قبل الوصول إلى ضرب الضاحية، والحمد لله قدرنا، يعني مفترض تقولوا شكرا لترامب، قولوا له شكرا لأنه بهدل نتنياهو وقال له يا ابن الزانية وأفاك أنا أنقذته من السجن وترك مسامين بهلو يا وعد، يعني هذا بيتسايروا مع بعض زعران عمي بيتسايروا مع بعضهم بهالطريقة. فهو اللي ضغط لحتى ما تنضرب الضاحية ونوصل لهذا الاتفاق وما تنضرب العاصمة كلها على بعضها. كنت خبركم بكل تفاصيله وهيها ال 24 ساعه الماضيه اثبتت تماما كل اللي حكيناكم عنه، نتحرى الصدق دائما ومحاوله البحث عن اصدق الاخبار لتقديمها لحضراتكم بعيدا عن كل الخطابات والبيانات والجعدانات يلي بتكتشفوا بعدين انها كلها كانت كذب بكذب. والدليل شفتوا يعني 90 مقال 700 مقابلة لحتى يثبتوا لكم يابا إيران كانت وراء وقف اطلاق النار لكم ما كان لها أي علاقة. هنيكو المستشار رئيس المجلس النواب حكي مع صحفي إسرائيلي ونحن ما كنا عم نغلط، يعني الصحفي الإسرائيلي اللي تواصل معه لحتى يوسع الوساطة مع ترامب هو صحفي مشهور جدا مش من الأسماء الجديدة، اسمه باراك رافيد. باراك رافيد اللي تواصل معه مستشار الإعلامي لنبي بري اللي هو علي حمدان. بحسب سيرته الذاتية رافيد هو صحفي إسرائيلي يعمل حاليا مراسل للشرق الأوسط لموقع أكسيوس الأمريكي الاستخباراتي، ومراسل قناة 12 الإسرائيلية بواشنطن، ومحلل بشبكة CNN، أمضى 10 سنوات كمراسل دبلوماسي وكاتب عمود بصحيفة هآرتس اليومية قبل ما ينتقل إلى العمل التلفزيوني عام 2017. هيدا مش تفاوض مباشر؟ هيدا شو اسمه لما بتتواصل مع صحفي إسرائيلي بتتفاوض معه للوصول إلى هذا الاتفاق الجزئي؟ هيدا ما اسمه تفاوض مباشر؟ ليه رافضين لك أن الدولة تتفاوض بشكل مباشر؟ لأنه مش مشكلكم بالمفاوضات ولا بمبدأ التفاوض المباشر، مشكلكم بالمفاوض، بكون أنتوا اللي يكونوا عم تفاوضوا ينيالكم لما أمريكا بتعيط لكم. كل الدكاكين هاي تبع المقاومة بيعيدوا لك الشعارات تبع الموت لأمريكا وأمريكا الشيطان الأكبر، يبقى يشتم أمريكا إلى أن تنده عليها أمريكا فيأتي إليها صاغرا، حلم حياتهم يفاوضوا الأمريكان. هلا الحلو بالموضوع الصدمة لكل هؤلاء ما اجت بس من قبلنا نحن اللي اوضحنا هذه الحقائق واللي طلعت هي الحقيقة، هيدا الحقيقة هيدا الوقائع، شو بدي انا بالبيانات والخطابات. اجت الصدمة استا بالليل من نائب رئيس المكتب السياسي للعصابة المسلحة العصابة التي تختطف البلد محمود أقماطي، يلي طلع وقال لك بشكل واضح نحن لن نقبل بهذا الاتفاق ولن نقبل باتفاق الضاحي مقابل شمال إسرائيل، وإذا بدت صعد إسرائيل تضرب الضاحي نحن بدنا نضرب إسا أعمق. طبعا هذا كلام كله كذب لأنه هن قبلينين قبلوا بكفالة ورعاية دولة الاستيز يلي هو وافق وبعت مستشاره الإعلامي ليتواصل مع الصحفي الصهيوني. بس كيف بيطلعوا بيقولوا لجمهورهم انه نحن قبلانين نضرب جنوب وقبلانين تتفجر تبين وقبلانين تنضرب سور وبس انه عملنا اتفاق على الضاحي؟ ما فين يطلعوا يقولوا له هيك، بدهم يطلعوا يكذبوا. يا حاج حاج محمود انت ما معك خبر انه الكذاب بيخش النار؟ ما معك خبر انه الكذب حرام؟ لا يجوز.
هاي بس حتى تشوف يعني هلأ إذا بيطلع 100 خطاب مثل خطاب أقماطي و9000 مقال و20000 مقابلة بيقولوا لك أنه لا نحن مش قبلينين بهيدا الوضع. لا الأواقع شو بتقول؟ مبارح ما صار في ضرب للضاحية، راحت ضربة الضاحية، وبنفس الوقت ما صار في إطلاق ولا مسيرة على شمال فلسطين المحتلة. فيعني المعادلة مشيت وصمدت. يعني انتم موافقين على الاتفاق؟ اذا بدلوا تقولوا من هلا لبكره نحن منا موافقين وما قبلنا ومستحيل واعوذ بالله، بهالوقاعه بتقولوا انتم موافقين بس انتم كذابين. انتم كنتوا طاقيه بتطلعوا بتكذبوا على جمهوركم لحتى تخففوا عنه العنكيل وهالخسائر اللي عم يتكبدها، ولحتى تقولوا ان احنا بعدنا قبضيات وموجودين.

هذا الفرق ببساطة. هذا هو الفرق. الفرق أنه يا سيدي أنت بتقدر تكون مش مع الرئيس السياسي، وبتقدر تكون مش هاضم هذا الإطلالة تبع الإعلامي أو هذا الصوت تبع المذيع أو تبع ما بعرف إيه، بس أنت عليك تتحرى الدقة، هذه الدقة وهذه الوقائع اللي بتنقلها للناس، وأنت قدامك بقى الخيار. والله بدك تصدق الأكاذيب وتصدق الانتصارات الوهمية أنه يابا ونحن ما قبلنا مش قبلينين بالهدنة، وأساسا الهدنة هذه جابتها إيران. أنت استغفر، خليك حر، أنت خليك مضحوك عليك. أنا شو فيني أعمل لك؟ ما بقدر أقدر غزيلك عقلك أكتر من هيك، ولا بقدر حاولك شوف لك كل هالفضائح أكتر من هيك. أما إذا أنت والله أقنعت نفسك وقادر بقى تكشف هالغيمة، تشيل هالغيمة والغبيشة قدام عيونك وتطلع بالوقائع قدام عينك تماما، وتقرأ وتتابع وتشوف أنه هذه هي الوقائع الحقيقية وهذه هي أم الحقيقة مش بس الحقيقة، فأهلا وسهلا، ساعتها مكون ممنونين لها. المهم الجلسات ستتتابع، المفاوضات المباشرة ماشي، لأنه هيدي المفاوضات اللي هن بيزموها واللي بيوصفوا رئيس الجمهورية بيتهموه بالخيانة العظمى، وسهيوني سهيوني نواف سلام لأنه قبلوا بالمفاوضات المباشرة لا لتكنيس الوسخ اللي عملوه، للملمة الجراح اللي عملوها، لمحاولة مدارات الكوارث اللي ارتكبوها جراء حماقة الإسناد الأولى وتيسنة الإسناد الثاني. سموها خطة خف التصعيد، سموها خطة رز بحليب، سموها خطة كفتة بالصيني، قالوا عاد سموها البكون سموا، نحن اللي بهمنا انه تبطل هالمشاهد موجودة. بس للأسف حتى عمل لك لو قمة التفاؤل وصلنا الى انه يبقى وقف اطلاق نار جدي وبدأ مسار مفاوضات اسا يتوسع اكتر مع وفد وساري و إسرائيل رح بتدلى بالمناطق اللي احتلتها ورح تتسلى بقى بتدميرها مثل ما عملت بغزة. نفس الشيء قالوا لكم، والله قالوا لكم انه نحن سننقل سيناريو غزة لألكم، انتم ما صدقتوا، هيا انتقل لألكم سياسة الأرض المحروقة، المناطق المدمرة الممسوحة لحتى أهلها ما يرجعوا لها، وبدك بقى تنطر بقى 100 إذن و100 اتفاق لحتى ترجع لإعادة الأعمار وعودة الناس. هيدا إذا رجعوا بيوم من الأيام ما فقدوا تلك الأماكن بشكل كامل. هيدا الفرق بين اللي بيصدق الحقيقة وبين اللي بيصدق الأكاذيب والأضاليل، أضاليل ماطي وغيره من اللي بيطلعوا بيجعدوا، وكلها طبعا فرقة الحشاشين وفرقة الردحين وكل الأبواق اللي بتطلعوا بتقلك انه كنت ورا الاتفاق. هاي تفضل، ما قال على بإيران بالموضوع، حتى ما صار تواصل مباشر مع الحزب هيدي كمان اللي حاولوا يحتفلوا فيها انه شفت واو ترامب تواصل، ما تواصلوا مع مستشار نبي برن اللي كان عم يمشي الرسائل. هيدا واحد. اثنين، قال لك ما وافقنا على الاتفاق، لا وافقتوا، والدليل انه لن ضربت الضاحية وانتوا بطلتوا عم تضربوا شمال فلسطين. اكذبوا بقى قد ما بكم، روحوا بقى ووزعوا انتصارات على العالم، قولوا للناس تبعوكم ان احنا ابدا مش موافقين، هذا شغلكم، الفهيم فهيم والبهيم بهيم، نحن منا قادرين بقى نغير بالعالم اكتر من هيك.

هي ألذ شيء. أنت لما بتجي بتعرض الوقائع على الناس بتقول لهم والله القصة 1-2-3 واحد بيشغل عن يا بيقول لك أنت عم تكذب، الوقائع بتكذب اللي أنت عم تحكي، يا بيقول لك أنت معك حق. فهذا اللي عم نحاول من خلاله نرسم كل هذه الصورة بالسنوات الماضية.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

ما الناس بتفكر أنه الفضائح والسرقات والنهب والفساد الموجود بإدارات الدولة وخاصة موضوع الكهرباء وشركة كهرباء لبنان وصل لنهايته وخلص، يعني استقطبنا كل أنواع الفساد وانشغل على جميع أنواع السرقة، كل ما بتفكر أنه أنت أخطأت، لأنه بدل في أساليب جديدة وبدل في ابتكارات لدى اللبناني الحربو لحتى يسرق لحتى يمارس الفساد المعتاد، ثقافة الفساد التي ينشأ عليها كثير للأسف من أبناء الشعب. آخر مآفر شركة لبنان هذا غير أنه ما بتجيب الكهرباء وغير الفضائح اللي بتصير دايما بالفيول والمازوت والمعامل والتلزيمات آخر الكوارث اللي طالعة هي ما كشفت عنه مديرية أمن الدولة، واحدة من أخطر ملفات الفساد داخل مؤسسة كهرباء لبنان بتتعلق باختفاء مئات الأطنان من النحاس من مستودعات الشركة ببيروت بقضية تقدر خسائرها بعشرات ملايين الدولارات من الأموال العامة. الأسبوع الماضي كانت المديرية العامة لأمن الدولة نشرت عبر منصة إكس فيديو بيتضمن تفاصيل التحقيقات يلي أجراها مكتب مرفق بيروت بأمن الدولة، واللي أظهرت اختفاء نحو 500 طن، ضاعوا 500 طن من النحاس، ضاعوا من مستودعات كابلات كهرباء لبنان، وتم استبدالها ب 350 طن من الحديد. الحديد بيوزن أكثر، 350 بيعادل 500، بمحاولة للتغطية على العملية. وبحسب المعلومات كشفت التحقيقات عمليات بتتلاعب تلاعب واسعة بالإيصالات والمستندات، حيث عمد أمين المستندات

قصة الفضيحة الأكبر أظهرت التحقيقات غياب أي جردة فعلية للموجودات داخل مستودعات الشركة منذ عام 2014. من 12 سنة مش عاملين جردة للمستودعات، الأمر اللي فتح الباب أمام عمليات هدر وسرقة منظمة داخل المؤسسة على مدى سنوات. نتيجة هالتحقيقات المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو أمر بتوقيف كل من أمين المخزن المركزي بمؤسسة كهرباء لبنان عباس محمد وزني ومديرة الشؤون المالية ومحتسب المؤسسة اللي اسمها زانا شهيد الزعني لثبوت تورطهم بسرقة وبيع كابلات نحاس داخل مؤسسة كهرباء لبنان واستبدالها بكابلات حديد لتغطية الجريمة، ومثل ما قلنا المبالغ تقدر بملايين الدولارات بسرقة موصوفة استمرت ل 12 سنة وأكثر وعلى عينك يا دولي. هلا لما بتطلع هيك فضيحة دايما أبناء الشعب اللبناني عشو بيدوروا على الاسم، هذا الاسم شو؟ مسلم، مسيحي، شيعي، سني، أرثوذكسي، علوي، شو ماركته لحتى بقى يعرفوا إذا بدون يهاجموا ولا بدون يدافعوا، لأنه نحن مندافع عن الفاسد طالما بينتمي لطائفتنا. هيدي من العادات والتقاليد الفينيقية أنه إذا فاسد من طائفتك أنت لازم تنط وتدافع عنه، ولا أنت بتكون مش عم تنصر الطائفة. فدغري بدوروا أنه عباس، وعباس وزني بقى شيعي، زانا شهيد زعني زعني يعني ما مسيحي، فكل واحد بقى عادي يفصل ويفصفص الأسماء لحتى يعرف إذا بيهاجم ولا بيدافع. مش انه الحرامي حرامي ما له دين، مش انه المرتكب مرتكب، المجرم مجرم، شو ما كان انتمائه. هنا نذهب الى النقطة الاساس، هيدي ثقافة متجذرة، معلش يعني مش ما نضحك على بعضنا، هيدي ثقافة متجذرة بأن ذهنية كثير من الشعب اللبناني. نحن لا نعمم، دايما في موظفين أكفاء، في ناس بتشتغل بضمير، في ناس بتحب الطعم ولادها مال حلال، ما بتحب تدخل على بيتها مال حرام. نعم هني أقلية بس هني موجودين، يعني لا يخلو الأمر، إنما هيدي ثقافة متجذرة بعداوة موصوفة وقلة ثقة بين الدولة والشعب. يعني الشعب بيحاول قد ما فيه ينهب من هذه الدولة اللي برأيه أنه هي كمان بتسعى دايما للنهب من جيبته، ولا فرض الضرائب، ولا سرقة الأموال، ولا إنشاء التحالف ميليشيوي مافيوي يبتلع الدولة بأموال مصارفها وبأموالها الطبيعية وبمواردها. طبعا أنا مش عم بحكي شغلات أنتم ما بتعرفوها، أنتم بتعرفوا هيدا الشيء وعايشينه، ويمكن مش إنكي بعض أوقات أروح أعمل لك طلع على أي ميلي بدك إياها، أي عقارية، أي كله ما بيمشي إلا بالمصاري، واللي بيدخل على الدولة جمارك يا سلام، حدث ولا حرج، بعيد اللي كان يروح على الجمارك نتيجة الدفع اللي بيصير بهذيك المناطق. فالواحد بيدور انه انا كيفيني استفاد، هيدا المعاش ما بيأدي، فكيف بقدر انا انهب؟ هسه من قبل الأزمة الاقتصادية، هيدي ثقافة متجذرة منذ الاستقلال. وحتى يعني ما حدا يحط لك حج الأزمة الاقتصادية، اللي بيلحق المال الحلال ما بتفرق معه كل الأزمات، واللي يسعى إلى المال الحرام برضو ما بتفرق معه كل الظروف الموجودة. ثقافة متجذرة بعداوة وتباعد وقلة ثقة بين الدولة والمواطن تؤدي دائما إلى هذه المنهبة المستمرة. وكل ما تقول أنه يا أخي البقرة جفت ما عاد فيه ضرع ينزل منه حليب، كل ما بتلاقي لا بعدنا بنبتكر، حربوه يا أخي الفينيقي، حربوه، دائما بيطلعوا معه شغلات جديدة. أنه أنتوا فكرتوا أنه والبا ما فينا نسره، وأنه لا المصر من تاني ميلي ونسره ميلي تالتي، والحلو أنه كل هيئات الرقابة بتكون نايمة بالخسة، ما حدا معه خبر. يا اخي معقول مستودع ما بتعمل عليه جردي؟ ولك هذا بنعمل عليه جردي شهرية، مش بعمل لك جردي سنوية يا سيدي، جردي سنوية من 12 سنة ما عاملين جردي، ليه؟ شو عم تشتغلوا؟ شو عم تعملوا؟ لا اذا بنعمل جردي بنكشف السرقة، ما نسكر على ناس بيصيروا بيسكروا علينا سرقاتنا. انتبه، مش عملية انه والله بضمير واعي او شيء، اذا نحن سكرنا عليهم الحنفية اللي عم يسرقوا منا هن بيصيروا بيسكروا علينا الحنفية، اذا نحن فسدنا عليهم بيصيروا هن بيفسدوا علينا، وهيك بيصير اي موظف ادمي بيفوت على الدولة بدل ما يكافأ يحارب من الجميع، لان جيبوا لعنا شو جابك على حينا جارتنا انت، لا بيصير بيقول عنه اهبل كمان، قال له اكسر البلد، قال بدي اكل مال حلال.

أكيد القصة مش واقفة على الأسماء اللي وقفوها. هلا جيد إنه تم توقيفهم طبعا، ما بدو منلكن عن الضغوط السياسية، كل فريق بده يقعد يضغط إنه أبدا نحن ما لنا علاقة، البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. ليه؟ لأنه كل الأحزاب والتيارات والطوائف بلبنان هي مع مكافحة الفساد، بس مش عنا، نحن بنكافح الفساد عنكن. أنا سنين كيف الفساد عند الشيعي والمسيحي، أنا كذا بدفع هيك بهالطريقة، أما نحن الفاسدين اللي عنا يقبروني يسلموا لي، لك لازم ندافع عنهم، وإلا تبكون عم تطلع بالطويفة.

نشوف التحقيقات اذا رح تستمر بشكل جدي وين بدها تودي. اي هيك روايه صغيره. هلا طبعا نحن مشغولين باجواء الحرب والسسبنس والافاره والمعارك اليوميه، ما عم يصح لنا كثير نطلعكم على هيك كل جمعه عندنا هيك مشاكل وهيك فضائح بتطلع، بس اليوم قلنا لا لازم نضوي عليها هيدي النقطه. لو تخيل ما خطه يعني انه ليك اذا نحاس، قال له اذا نحاس خردي ما له اي لازمه، ليك حاطينه بالمستودعات يا عيب يجتمعوا عليهم حاجزين لمكان حتى نحط بديله حديد ونروح نبيعه، لأن بيطلعوا لنا هناك ملايين دولارات، مرة نحن بناخذهم ونرزعهم على أنفسنا، مش أحسن ما ينكبوا؟ مش أحسن ما نكبهم بالزبالة؟ نحن بنروح بناخذهم ونقصهم على بعضنا، هذا كله مال حلال حلال حلال. وماشي يعني قصة استمرت 12 سنة بس ما نشي حرزين يعني ليه؟ لأنه مش فاضيين نعمل جردة، ما في هيئات محاسبة، هيئات المحاسبة بدأ مين يحاسبها؟

ضمن إطار اختيار المصطلحات لتوصيف حالات معينة وهو الطريق الذي ننتهجه في برنامجنا منذ بدأنا من الموسم الأول، هلا صرنا بالموسم 11، كنا يمكن أول من تكلمنا بموضوع شرطة الأخلاق التي تنتشر على مواقع التواصل من أجل نفر آرائها وانتقاداتها وانتقائها للأخلاقيات بمكان ما وتطنيشها عنها بمكان آخر. هذا المصطلح صار دارج وصار عم يستخدم بشكل كبير. الجديد كان هو ما حدث هذا الموسم مع شرطة المشاعر، مثل ما صار عنا شرطة للأخلاق شرطة المشاعر. طبعا هودي ما بيلتزموا بكل اللي هن بيحكوا عنه، بس بيطلعوا بينظروا على العالم واخدين دور الرقيب، هن بدون يحاسبوا شو هو الأخلاقي وشو هو غير الأخلاقي وشو هو اللي انت مفترض تحرك مشاعرك عليه وشو هو اللي مفترض مشاعرك ما تتحرك كرماله. أكثر شيء عم نشوف شرطة المشاعر تنتشر على الناس اللي عم تدمر بيوتها وأرزاقها وتتشرد، لما بيطلعوا بيحاولوا يوصفوا الحزن والقهر اللي عايشينه، فمباشرة ينقضوا عليهم بكثير من العبارات مثل أنه غيرك فقد عائلته، أنت زعلان على البيت، وأنت عشو طالع عم تبكي، اصمدوا. هذه السياسة تؤدي إلى الوهن ووهن الأمة كلها على بعضها. فهذه العبارة صرتوا عم تشوفوها، وللأسف هذه الشرطة أمورا فكر حالها عم تتوسع، رغم أنه هن ناس لا يلتزمون بكل ما يتكلمون، وبعضهم لا بل أغلبهم عايش برات البلد وما عايش معنا المعاناة. تحت هالإطار اخترنا المقال لليوم، وهو مقال جميل يصف الأمر بدقة. الأمر اللي عم نحكي عنه يصفه بدقة من عنوانه: أوصياء على الألم يحاكمون أحزان الجنوبيين، لزميلنا راغب ملي من صحيفة المدن الإلكترونية. يبدأ راغب ملي مقاله: لا يحتاج الناس في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية إلى كثير من التفسير أو التبرير حين يتحدثون عن الخوف أو الخسارة أو الحزن، فالحرب لا تخلف منازل مدمرة وقرى منكوبة فحسب، بل تزرع أيضا القلق وتترك عائلات مفجوعة بأبنائها وأحبائها وأناسا يعيشون كل يوم على واقع سؤال واحد: هل ستبقى بيوتهم ومصالحهم قائمة حتى الغد؟ ومع ذلك ثمة من ينصب نفسه وصيا على هذا الألم، يقرر لأصحابه متى يحزنون وكيف يعبرون عنه، ويرى في كل بوح بالوجع خدمة للعدو، أو في كل تعبير عن الخوف انتقاصا من الصمود الواجب إظهاره، وكأن الحزن تهمة والخوف موقف سياسي يستوجب المحاسبة من هؤلاء. إن يكتب شخص عن خسارة منزله أو فقدان قريب له، أو حتى عن شعوره بالعجز أمام مشاهد الدمار والموت، حتى تنهال عليه الاتهامات الجاهزة من بعض الناشطين أو حتى الصحفيين أو من يطلقون على أنفسهم صفة الباحثين والخبراء، إنه يخدم سرديات العدو أو يشارك في الحرب النفسية أو يساهم في كي الوعي، وغيرها من العبارات السفسطائية التي يعتقد مطلقوها أنها تعكس عمقهم وقدرتهم على القراءة إلى ما وراء الورائيات. والمضحك المبكي في آن معا أن بعض هؤلاء يعيش خارج لبنان، وربما لم يسمع صوت رصاصة واحدة، ولم يختبر هذا الألم أو يعيش تبعاته اليومية من كوارث لا تتوقف. يتابع زميلنا راغب ملي: الوقائع تقول إن في الجنوب قرى بأكملها تحولت إلى أطلال، محيت فيها منازل وذكريات ومعالم ومزارع ومؤسسات كبيرة وصغيرة كانت تشكل مصادر رزق لعائلات كاملة، تهجير ونزوح ومآس وآلام لم تقتصر على الجنوب، بل طاولت الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع الغربي وبعلبك والجوار، ووصلت إلى العاصمة نفسها، مناطق أنهكها القصف والنزوح والخوف، وأخرى ما زالت تعيش تحت وطأة التهديد. حتى الجنوبي الذي عايش مرحلة ما قبل العام 2000 يشعر اليوم بأنه أمام مرحلة أشد وأقصى،
فلا مكان آمن في الجنوب بعدما اتسعت رقعة التهديد لتشمل معظم مناطقه، إما تحت الاحتلال وإما تحت النار. مشهد أشد وطأة مما كان عليه الحال قبل التحرير، ورغم ذلك ينتشر التنديد نيابة عن الحزن. هذا الخطاب الذي ينشغل بمحاكمة مشاعر الناس أكثر من انشغاله بفهمها يطرح سؤالا بديهيا لا يجد له أحد جوابا مقنعا. ما الذي يفترض بالناس أن يفعلوه؟ هل على من فقد عزيزا أو منزلا أو مصدر رزق أن يخفي ألمه ويتحدث بلغة لا تشبه ما يعيشه؟ وهل على الناس أن يتكتموا على خساراتهم حتى لا يتهموا بخدمة رواية معادية؟ وهل المطلوب من الإنسان الذي يعيش تحت تهديد يومي أن ينكر خوفه ويتظاهر بما لا يشعر؟ المشكلة الحقيقية ليست في اختلاف الآراء حول الحرب، بل في إصرار بعض الناشطين على التصرف كأوصياء على مشاعر الناس، يقررون لهم متى يحزنون وكيف يعبرون عن حزنهم، فهم لا يناقشون ما يقوله الناس بقدر ما يحاكمون حقهم في قوله أصلا، وكأن هناك حزنا مسموحا وآخر ممنوعا، وألما مشروعا وآخر مشبوها، بدلا من الإنصات إلى وجعهم ومحاولة بلسمته، ينشغل هؤلاء بتصنيف المشاعر وفرزها ومنح شهادات حسن سلوك وطنية لهذا وسحبها من ذاك. يختم راغب ملي المقال: الحزن لا يحتاج إلى ترخيص، والخوف لا يحتاج إلى تبرير، فالإنسان لا يحتاج إلى إذن كي يحزن، ولا إلى شهادة وطنية كي يعبر عن خوفه. التعبير عن الوجع لا يصنع الهزيمة، كما أن إخفاءه لا يصنع الانتصار، وما يقوله الناس عن خساراتهم لا يضيف شيئا إلى قسوة الحرب، لأن الحرب نفسها هي التي أنتجت تلك الخسارات. قد تتباين مواقف الناس السياسية وتتعدد قراءتهم للحرب ونتائجها، لكن ما لا ينبغي أن يكون موضع خلاف هو حق الإنسان في أن يقول أنه يتألم. في القرى التي هدمت والبيوت التي أقفلت أبوابها على الذكريات، وفي حياة الآلاف الذين فقدوا أمنهم وأرزاقهم وأحباءهم، ما يكفي من المآسي من دون الحاجة إلى إضافة عبء آخر، وهو الدفاع عن حقهم في الحزن. توصيف دقيق من راغب ملي لهؤلاء المجانين الذين ينتشرون اليوم على مواقع التواصل لمحاسبة الناس فقط لأنهم عم بيعبروا عن مشاعر وعن حزن، واللي نحن سميناهم شرطة المشاعر، واللي هن طبعا معدومين من المشاعر، مجرد أبواق يحاولون الدفاع عن العصابة بأي طريقة ممكنة، ويتهمون الناس اللي خسرت أرزاقها أو أولادها أو منازلها بأنهن عم يخدموا سردية العدو، بينما من يخدم سردية العدو هم هؤلاء تحديدا عديمي الأخلاق. عديمي الأخلاق والمشاعر 2 دوبلكس. شو المطلوب؟ انتو تطلعوا المطلوب تطلعوا تقولوا فدا صرميته، فدا فخاده، فدا كذا، بهيك بهيك تطلعوا بكونوا تمام. حتى لو شو حتى لو كنتوا عم تمثلوا طلعوا مثلوا، انتو بس تمارسوا الوهن على الأمة، بتخلوا الناس تحس بالهزيمة، بتخففوا من صمودهم، وكأنه إذا عبرت عن حزنك لفقدان حبيب أو غالي بكون أنت عم تخدم العدو. الله على تفاهتكم. الأسبوع الماضي كنت عم بقرأ الكاتب الكبير أحمد بيدون، انضرب بيته وزعلان أكتر شيء، الحمد لله ما راح حدا من أهله، زعلان على المكتب اللي عنده. زلمة عمره تقريبا فوق 80، الله يطول بعمره، لامم كتب طيلة حياته من لما كان عمره 18 سنة من جميع الدول، وزلمة مثقف، فحزن على المكتب التي ضربت، وقال لك الحمد لله اللي لحقت أنقل شوي منها على بيروت. حتى أحمد بيدون تعرض للهجوم، قالوا له شو فاتوا طبعا الحشاشين، زعلان على الكتب، غيرك فقد عائلته، غيرك فقد منزله، غيرك فقد سيارته، يبعت لكم مين يفقدكم.
المهم علينا كما نكافح هؤلاء الذين يدعون أنهم شرطة الأخلاق وهم عدمي أخلاق أن نكافح أيضا هذه الفئة الجديدة التي صدرت علينا وتحاول أن تستفرغ آراءها والذين هم شرطة المشاعر. حق الناس أن تعبر عن مشاعرها يا بلا أحساس.

سؤال منطقي كان عم بيسألوا ربيع الخولي أيام ما كان يغني، يعني قولي يا بنت الحلال عزبة ولا مخطوبة؟ من فضلك عندي سؤال. مرتبطة؟ شو ناوي على الخير مخرجنا؟ ناوي تعقل؟ صدقني ما في أحلى من الزواج، بتعمل مؤسسة، في أحلى من الزواج والاستقرار والولاد وكذا. اسمع مني ها، ولو اسأل من كان بها خبيرة. خلينا نروح على الفقرة الأخيرة ونحاول ننقل لكم بعض الترندات ما بين التغريدات والتصاريح والمواقف يلي انتقيناها، وخلينا نبدأ من الخارج بعدين منفوت على الداخل. يلا تمام. هلا قبل لما يكون كان تطلع هناك كلمة منتظرة لناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة، هلا أبو عبيدة جونيور، كانت الناس تقعد وتنطر وكذا. هلا ما عاد فيها الحفاوة الكبيرة والاهتمام بالخطاب، بس امبارح كان في كلمة وأنا أخذت هيك الجزء تبعت لبنان عجبني كتير لأنه كان عم يتداول بشكل كتير كبير. كان عم بيقلنا السيد جونيور إنه قوى المقاومة جرعت العدو الويلات وأبناء لبنان سطروا الملاحم. شكرا شكرا على الشهادة التي نعتز ونفتخر بها، يعني الحمد لله الحمد لله اللي أعطيتنا نحن كنا ناطرين هذه الشهادة. والله فعلا قوى المقاومة جرعت العدو الويلات. هلأ أي نعم نحن بعد ما وصلنا لمستوى الويلات اللي انتو جرعتوها إياها، يعني نحن الويلات اللي جرعناها للعدو الغاشم هي انه صار محتل 68 بلدة ومدمرة بشكل كامل، احتل 10% من لبنان، صار عنا 3500 ضحية، 10000 11000 جريح تقريبا، مليون ونص نازع. بعدنا ما نوصل للأرقام يعني باللي الانتصارات اللي انتو عملتوها اللي هي 100000 قتيل والمليون نازح والعدد الهائل من الجرحى والمعوقين. هذا الإنجازات لسه ما وصلنا له، بس يبدو أن أنتوا هيك حبينا نوصل لهالمرحلة. فعلا جرعنا العدو الغاشم الويلات، يا شو عملنا فيه، فتنا الحمد لله احتلينا الجليل وصلنا على حيفا وقربنا قريبا سنصلي في القدس، يعني بهمتكم بهمت هالخطابات الخشبية يلي ماسكين فيها.

فشكرا على الشيء. فعلا نحن اصلا ناويين انتبه ما افتكر خلصنا اصلا نحن ناويين ندوق الويلات اكثر بكثير. يعني ما بعرف قد ايه بنستمر هلا 20% من الاراضي بيزداد عدد الضحايا. لليوم عندنا صاروا شي 10 12 من الصبح لهلا. ان شاء الله هي الاخبار بتكون بتسركن، يعني بتهمنا كثير هالشيء صراحه. وهم بيعيشون الوهم وبيوزعوا الوهم، مثل الوهم اللي جينا عليه. خذ مثلا عندك الله، خلينا نجي على الداخل. أكبر المحللين العسكريين والسياسيين والاقتصاديين بمحور الحشاشين المخضرم ناصر أنديل كان عم بيقلك بتغريدة، قالك الإسرائيلي والأمريكي عم يحاولوا اللحاق بأسلحة إيران الدفاعية لأنه أسلحة إسرائيل وأمريكا قديمة وتنتمي للقرن العشرين. شفتوا الانتصارات لك يا حرام عليكم، انتوا ما بتعرفوا. المخضرم الخبير ناصر أنديل قال لك الاسرائيلي والامريكي عم بيحاولوا يبتكروا اسلحه جديده ليلحقوا بالسلاح المتطور الايراني لانه اسلحتهم قديمه. واضح تماما، شفتوا يعني مين اللي اسلحته جديده ومين اللي اسلحته قديمه، مين اللي اسلحته فتاكه، مين اللي خسائره هائله ومين اللي ما عنده خسائر. وهذا دليل انه ايران متفوقه عسكريا وجماعات الايرني متفوقين عسكريا ويحققون الانجازات ويذيقون العدو الغاشم الويلات كما قال الجونيور. يا حرام يا حرام على أمريكا وإسرائيل. الله يهدك يا أمريكا والله يهدك يا إسرائيل. أسلحة قديمة، أسلحة عنكم، أسلحة قديمة، روحوا الحقوا بالتطور الإيراني وانهيار العملة.

لوين بدنا ننتقل هلأ؟ يلا خلينا ناخد تغريدة جديدة هالمرة بالموضوع المفاوضات. موضوع المفاوضات ومثل ما قلت لكم عم يحاولوا يعصروا حالهم سواء من ناشطين ومن حشرات إلكترونية ومن فرقة حد حشاشين ورديحة ومقالات وإطلالات لحتى يحاولوا يصوروا ما جرى من معادلة جديدة هي نتيجة التدخل الإيراني والتهديد. التهديد اللي صار أنه أبدا علي الطلاق إذا أسا بعد بتقربوا صوب الضاحية بدنا ندعي عليكم. من هذه التغريدات اخترنا مثلا إناس كريمي مدام تفن قالت لك لعنة الله على الحلم العربي والضمير العربي وعلى ذاكرتنا وذكرياتنا حين ذرفنا دموعا صادقة على كلمات مزيفة تحولت مع الأيام خنجرا في ظهورنا زرعوا أوهام والحقيقة الوحيدة هي المكاومة وعملت لها هاشتاج شكرا إيران. يعني لعنة الله على شيف العرب المتخاذلين الخونة العملاء كلهم على بعضهم يلي ما قدروا يجيبوا وقف اطلاق نار بينما إيران هددت وجيبت وقف اطلاق النار والحقيقة الوحيدة هي والله الوهم الوحيد الموجود هي دكاكين المقاومة. الحقيقة الوحيدة انه انتوا دجالين تجار دم ودين. طب سمعتي تصريح الحاج قماطي بالليل لما قالك انه مش موافقين على المعادلة من بعد كل هالشكر لإيران؟ ولا ما هيدي بتستاهل تفن كبيره ما ليك وعليك. ناخذ بعد تغريده نديم الطيش الاعلامي الشهير يلي كان عم بيرد على كل هذه التفاهات وكل هذه السوالف اللي ما لها اي اساس من الصحه. قال لك منذ الصباح وجمهور وأبواق ميليشيا الحزب يهتفون للنصر المتمثل بقرار وقف قصف الضاحية وإذ رفض الحزب الاتفاق نفسه الذي هو بحسبهم من إنتاج إيران وحدها لا شريك لها. من كانوا يهتفون للاتفاق صاروا يهتفون ضده وحاطت طبعا مجموعة من الخواريف دليل على القطيع. وهذا اللي صار بعيد الحقيقة اللي نقال لكم إياها أنه كانوا كل النهار عم يطبلوا ويزمروا إيران جابت لنا وقف إطلاق نار جزئي وإيران فرضت نفسها على الساحة وقلتوا أنه بعتنا أبدا ما بعتنا. رجعوا بعدين لما سمعوا ماطي ولما شافوا النتيجة أنه إيه فعلا هذا اللي صار صار أنه بس عدم قصف الضاحية بينما بالجنوب عملوا البكون إياه صاروا هن عم يهجموا الاتفاق من بعد ما كانوا عم يشكروا إيران عليه. قطيعة. آخر التغريدات يلي بناخدها زميلتنا الجميلة نوال بري الغاضبة واللي صار عم بتقفل التعليقات قد ما بتاكل مسبات كانت عم تحكي بنفس الإطار. قالت إذا إيران تهديدها هالقد مفيد وقدرت تمنع ضربة الضاحية لا تركت بعدها تركة لجنوب ينتهي حرفيا ويحتل ويموت أبرياء وشهداء بأرقام خيالية يلي بيقدر بتصريح هيك عم بيقولوا ويتشكروا إيران يمنع ضربات ليه صار له 3 أشهر ساكت وتارك الناس يلي فتحت جبهة كرمالة عم تحترق هي والجبهة ويوصل الإسرائيلي على حدود النبطية وصور شي نابغة بالنوابغ أتباع إيران يجاوبنا نحن أهل جنوب يلي صارنا 3 أشهر قلبنا عم يحترق. هذا السؤال المنطقي اللي بينسأل انه اذا قادرين تفرضوا معادلة جديدة وتهددوا وتوعدوا وما بعرف ايه وتحققوا وقف جزء لاطلاق النار ليه كنتوا ساكتين لمدة 90 يوم والجنوب يحترق والاحتلال وصل لقلعة شقيف وهي صار على مشارف سور والنبطية. لو كنتوا عم تحكوا كلام منطقي بينما نحن عارفين انه انتوا كذبين لانه ايران والايريني بيكذبوا اكتر ما يتنفسوا واثبتنا لكم بالوقائع انه كل هالتهليل وكل هالطبيد وكل هالتمسيح الجوخ طلع نقبه على شونا.

الخلاصة أصدقائنا، شفتوا الواحد لما بيتحرى الدقة والحقيقة ما أنه مضطر لا يبرر ولا يرجع يغير موقفه ولا يسير مع القطيع، خلاص بيحكي الأمور مثل ما هي، كلمة وانقالت، قد قلنا ما قلناه. أما الإنسان اللي بيتبع سياسة الكذب والدجل والتقية، فطبيعي أنه كل يوم يغير بموقفه لأنه كذب، بده يحاول يرتي الكذبة بكذبة أكبر. فنزات الشامي، الأغنية من الأعمال والأصدارات الجديدة، الشامي هالمرة مع بنت مدينة المينا طرابلس، لين حقيق عايش لعيونك، إصدار جديد.

0: نعم تتحسن شوي أغاني الشباب، صرنا عم نفهم منها على السريع يعني كم كلمة. أول مرة الطلاسم تبيت عم تتفكك، برافو، إلى تحسن إلى تحسن.
1: أنا بحترم
0: أول شيء كان بدك شهر لحتى تفهم.

0: في شيء مستحيل
1: مع الإرادة القوية. على أنغام هالغنية منكون عم نوصل لختام حلقة اليوم الأربعة من تريبولي لايف. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بيت نهار سعيد ونشيد جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إفاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعاً.

شوفوا نحن عم نختم مع نشوف قدامي الأضرار التي تسببت بها الصواريخ والمسيرات الإيرانية على مطار الكويت. هذه اللي قالوا قواعد أمريكية عم يضربوها كالعادة، اعتداء جديد على دول الخليج، على البحرين والكويت. واخر شيء اللي بيزعلوا لما بيقولون الشيخ مشاري تبت يدين إيران، لك تبت يدين إيران واللي مع إيران. مرة جديدة عم يتم ضرب صالة الاستقبال والوداع بالمطار، مطار الكويت الدولي، بحجة انها قواعد امريكية. الا شلت ايادي ايران والايريني. بالدعوس عليهم امريكا بيروحوا بيفشوا خلقهم بعدون الاساسي اللي هو الدول العربية. الا ليت قوما يعلمون. وبيقولوا لك عم نضرب قواعد امريكية. يا كذابين الإيراني والأيرني بيكذبوا أكثر ما يتنفسوا.

0: ليش
1: لك دنا قوت عيني دل متنقي
0: عيني دل متنقي
1: نقع الطبليل
0: حق دلع في ولا مش حقي
1: نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار صباحنا قوت عيني

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي احلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 222 او 71 027 222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: تريبولي اف ام، منذ ان بدانا لم نغب يوما. لحظات حقيقيه تبعث فينا الدفء والامل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين؟ يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر. ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حاولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية منطقة الفلل 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6000.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك. إذاعة طرابلس
1: cool. على طول
0: تريبولي FM
1: cool. على طول

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 9

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي. زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello، ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. إذاعة طرابلس
3: كول على طول،
1: تريبولي أف أم
3: كول على طول.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 9

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير أورك أمبر تجربة بتنعاد لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حاولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشبابلكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 8

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. مخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي احلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 او 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

42 220 أو 03 17 20 79. ولا تتعرف علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير أورك أمبر تجربة بتنعاد لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.